الكساتين والكيس بسوي كقوحتا بين بلري بكوكل عابيون نتربا قاتل تانيا الجل موت ساني بالتاين تايمون اموي